0: نعود من جديد إلى أخي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي من تل أبيب. كنت تريد أن تضيف شيئا أخي، لألا تقول أننا أسكتناك ولم نعطيك حق الرد، تفضل.
1: كما قلت في السابق، وأنا أتابع بث الجزيرة منذ صباح، وأنا أستمع إلى ما تقولون بأن هذه الحملة العسكرية وهذه الغارات الجوية جاءت كذريعة لإطلاق الصواريخ الفلسطينية. هذا ليست ذريعة، هذا هو رد فعل لعمليات بربرية حربية من قبل تنظيم إرهابي يستهدف المواطنون الإسرائيليين. كان استمعتم إلى ما يقوله أحد المواطنين الإسرائيليين في المناطق المحيطة بقطاع غزة، هناك مئات الصواريخ سقطت في الأيام الأخيرة فقط على رؤوس أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ورجالنا، وهل يعقل أن لا ندفع وندافع عن مواطنينا؟ هل يمكن أن يستمر الوضع في غزة كما هو عليه والوضع في إسرائيل في الجنوب الإسرائيلي؟
0: لماذا يسمح لكم أن تدافعوا عن أنفسكم ولا يسمح للطرف الآخر؟ أين البربرية أخي؟ لحظة فقط لو سمحت، أين البربرية في إطلاق الصواريخ أو في يعني ما شاهدناه في أكثر الأفلام الهوليوودية قساوة؟ لم نشاهد هذه المناظر، جثث بالعشرات على الأرض.
1: جثث لعناصر حماس هي لأنها هي التي تشارك في عملية قصفنا. البربرية هي أن تذهب إلى مهرجانات خطابية وتطلب تصريحات نارية وتهدد إسرائيل وتتوعد المواطنين الإسرائيليين إلى ما بعد أشدرون وما بعد أشكلون وكل هذه العبارات التي استمعنا إليها، بدلا من أن تستمر طاقاتك وأن تستمر أموالك بشراء الحاجات اليومية للمواطنين الإسرائيليين. هذه هي البربرية.

0: سرى يطلب الفرع العسكري للجهاد الإسلامي نشر إنشاء التهدئة في غزة. هذه الخروقات الإسرائيلية التي بلغ عدد الشهداء 22 فلسطينيا اغلبيتهم من المقاومين، وبلغ عدد المصابين 62 من بينهم 9 مصابين والمقاومين. اما عدد المعتقلين فبلغ 38. وفي الضفه الغربيه وصل عدد الخروقات الإسرائيلية إلى أكثر من 1260 خرقا، استشهد خلالها 21 من المقاومين والمقاومين، 245 فلسطينيا أغلبيتهم أصيبوا. خلال 1111 فلسطينيا، كل هذا في سياق الستة أشهر من التهدئة التي تتحدث عنها إسرائيل.
1: إذن هذه الأرقام عرض.
2: You are listening to the CCFly Middle East radio program.

استعيذ من الشيطان، استعيذ من الشيطان. وكل جمعة اقف في اول صف، دق خشب الخلاص، ما تتحركش، ما تقربش، ما تجريش، ما تقفش، ما ترجعش، مصيرك مقدر. بلاش تدور، بلاش تسمع، بلاش تشوف، بلاش تحس. الشمس بتشرق من الشرق، ما تفكرش، ما تستغناش عن المادة، ما تختارش. ترددات ثابتة، الخلف عزوة، عازب بتعش. ما تحكيش، ما تبتكرش، افتخر بالهوية وخليك على اليمين، ما تختلفش.

تقصرش المدرس رسول منه ما تقللش ذاكر ما تسألش ساعة لقيودك وساعة الجلال.

تصلح ما تفسدش. انت واصي عالمغضوب عليهم والضالين، اهديهم للصراط المستقيم. احنا جيش التابعين، ولو لزم وزاد الهم حل الدم، لكن ما تكرهش.

0: وصلنا المكان الأنسب لشراء جميع احتياجاتك مهما كانت. أجهزة منزلية، أجهزة إلكترونية، ملابس وأثياب، قرطاسين في مجمع المسلسل، ساعات، كاميرات وأفلام، هدايا وألعاب من مجمع المسلسل، ذهب ومجوهرات، زهور وعبور، أثاث من مجمع المسلسل. سوق مجمع المسلسل مزود بمواقف للسيارات، مطاعم واستراحات. مجمع المسلسل مكان التسوق الأمثل.
1: You are listening to the Tsetse Fly Middle East radio program. The Tsetse Fly Middle East radio program features sound art and experimental music from the Middle East, India and North Africa.

شعب ما بيحب يموت، وحش بمعنى الكلمة، وحش عم يطلع بصدره العارة على الدبابات، تحت الدبابات والقوازف. هدول الأشخاص أنا بتمنى أن يموت تحت أجريهم، تحت سرامهم. هدول العالم الشعب السوري.

وانا ليش كنت احلام لك واقفين عم مسلطين الرشاشات 500 على الشوارع عم يتحدوا بعض مين بصيب هذا ومين بصيب هذا خصم التوت عم تنحرق لعيبتنا تضل هيك.

0: نحكي مع أحد المسؤولين في الأمم المتحدة بشأن وضعنا الخطير موجود حاليا في غزة. ألو؟
1: Désolé, le téléphone demandé est éteint pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. الهاتف المطلوب مغلق حاليا. الرجاء الاتصال لاحقا.